يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله

إخواني في الدين أعزني الله وإياكم، inilah pelajaran berharga yang bisa kita petik dari hadis yang ke-33. Selanjutnya kita beranjak pada hadis yang ke-34. Berkata Imam Abu Zakaria Yahya Ibn Sharaf Ibn Husain Ibn Hasan Ibn Husain An-Nawawi rahimahullah ta'ala, عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه مسلم. Dari أبو سعيد الخدري رضي الله عنه beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa antara kalian yang melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Apabila ia tidak sanggup, maka dengan lisannya. Apabila dia tidak sanggup, maka dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemah iman. Diriwayatkan Al-Imam Muslim rahimahullah. Ikhwan fiddin a'azzakumullah. Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah, al-amr bil ma'ruf wa nahi anil munkar, amar ma'ruf dan nahi munkar termasuk dari prinsip dasar Islam, memiliki nilai yang sangat penting dalam Islam, karena perilaku dan tindakan amar ma'ruf dan nahi mungkar itu adalah bentuk islah lil mujtama, upaya perbaikan, upaya memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat. Dan istilah atau kalimat al-mungkar adalah apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Baik itu berupa ucapan, perbuatan, tindakan. Wasummiya mungkaran, dinamakan mungkar, li'annahu tungkiruhu al-fitru wal-uqulu salimatu, karena ia diingkari oleh fitrah dan akal yang bersih, yang sehat. Naam. Itu makna dari al-mungkar. Apa saja yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, ucapan, perbuatan, tingkah laku, itu adalah kemungkaran. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yang bisa kita sampaikan pada kajian kali ini. InsyaAllah lanjutan penjelasan dari hadis yang ke-34 ini akan kita jelaskan pada kesempatan-kesempatan mendatang. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka. وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار

سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.

الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من شدة عذاب النار. إخواني في الدين، معاشر المسلمين، rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan yang semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi ini, kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Minhatur Rabbaniyah fi Syarh Al-Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis Fadilatul Syekh Al-Allamah Salih Ibn Fauzan Hafizahullah Ta'ala wa Ra'ah. Kita akan melanjutkan atau beranjak pada hadis yang ke-13. Berkata Imam Abu Zakaria Yahya Ibn Syaraf An-Nawawi Rahimahullah Ta'ala, An Abi Hamzata Anas Ibn Malikin خادم النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رواه البخاري ومسلم. دار أبو حمزة أنس بن مالك pelayan atau pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga ia mencintai saudaranya atau mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim rahimahumallah. Ikhwani fiddin, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ucapan beliau rahimahullahu taala an Abi Hamzata Anas ibn Malik.

فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين، معاشر المسلمين، رحمني ورحمكم الله. Kita masih berada dalam pembahasan hadis yang ke-24 dari Ahadits Arba'in An-Nawawiyah. Kita lanjutkan penjelasan Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Kata beliau, qala subhana, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum, wahai hamba-hambaku, seandainya orang pertama dari kalian dan yang terakhir, pertama sampai terakhir, yakni makhluk pertama sampai makhluk terakhir hingga hari kiamat, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum, wa insakum wa hum banu Adam, mereka adalah bani Adam, manusia. Manusia pertama sampai terakhir hingga hari kiamat. Wa jinnakum, dan jin di antara kalian, alam yang kedua, kaum jin adalah alam tidak ada yang mengetahui mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak melihat mereka. Oleh karena itu mereka disebut atau dinamakan al-jin dari al-ijtinan wa huwa al-ikhtifa, tersembunyi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat ke-27, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum. Sesungguhnya syaitan dan pengikutnya melihat kalian dari sisi yang kalian tidak melihat mereka. Maka mereka kaum jin ada hidup bersama kita.